0: لاستم كفاف فيه.
1: عايز لني بيرو فيكتيف بي دي بي تيتون فيلينين فرون عندنين عندنزويل عايزة ريت كوفيرنورا سانتك نبيتك ان يكونترولي نفوق يرام مدغسكار وطن تنفنان زاتان عايزة للابندرين نانين فا تشاز رايسنا ميتن زبطان بيتك ايفا سيسم دومبن رازان تينا مارنا zavatra fa ny tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandry anao atamora amin'ny miandry anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a tero dao tsika hifampitady
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: لاستم كفافي.
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاش دي متايش سمانا بي رو زاناتيك رو ومالاغاش وانا رو نيانتي فاكو فولوان دين دي دي دي نشيكي رهيت انا جوكيو لتاكنيازة دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريت ريت عرباتنا dindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy, satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena, ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

0: مدامو.
1: وي
0: صافا تكوني
1: رامي سنين وكي
0: بيسا كون كوم نوصا ريكفو
1: زيني
0: زعما نبتيو فنانو اسمنا كوري.